0: ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

ولم يقر في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك. وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.

على ثيابه ارتدله من جدها صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أي شيء من دبابين ولا سعيد من لبس الدنيا وعسر الآخرة ومن كرامته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه وشكور.

وتسلك وضع أمره بالمجاهدة وسلوك الطريق السلف فرأته يوم نيل ورد يكل خمي الشعير ونخلد على شيخ ومتعه.

فوقعت لوحدها مقعد الدرج فنزل عن الكرسي وأخذها بيدي وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحين ضربت يدا بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن غرمته أبا عمر وعثمان أشير فيه وأبا محمد أبد الأقلام رحمهما الله تعالى قال قال كنا بين يدي شيخي بمدرسة يوم الحديث الذي صغر سنة 55 و500 قد ودى شيخ ولاق مقابي وشل ركعتين فلما سلم صرخ صرخ الذي من ورمى بوردتك مقامي في الليل وما انا باشورنا ثم فعل ثانيه كذلك بالاخرى ثم جلس فلم يتاسر عدل على سؤالي ثم قدمت كافله من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا ان بعض الشيخ نذرا فسلمنا فقل خذه منهم فاعطونا شيئا من ذهب وثياب من هن وخز والاقم قام بعينه فسالناهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الحديث ليتصدر ان خنت علينا ارم له مقدما فذهبوا اولنا ونزلنا على شمير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ ابن القادر رضي الله عنه الفاتحه. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا أغنقنا وجعلنا له شيئا سمنا سنخذينا به

يد المعزمين. فقال شيخ هذا برد مواد سر نديب واسمه خانس، فإذا سريت فقل ذئو دنيا يا خانس عبد القادر.

دعوذا غنين فذاب الرجل وضع 20 سنة ثم قدم سل الأخبار أنه وضع لما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعني يسرع إليها إلى الآن. وقال بعض الرؤساء إن أسيب مكاتب

كرمت يدنا ثلاثة من أشياخي جيلان أدوا إلى زيارتي قدس الله سره فلما دخلوا علي رأوا الإبن يقام وجيا يرى رجال القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض المنكرين عليه بسبب نجوء الإبن يقول رجال القبلة وقيام الخادم بين يديه فوضع شيخ تابا بيده ونظر إليه النظرة ولا الخادم أخرى ضاق ميتا فنظر إلى الإبن نظرة أخرى فدار وضاب الإبن وهدوا إلى القبلة ومن كرمتي أنا أبا المنظر أسرب دمي بالبغداد التاجر وجاء إلى شيخ أحمد بن مسلم بن درود الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جسرك أفلة للأشام في أبد وعد من 700 دينار فقال إن صبرت في هذه السنة قد لتوخذ مالك فخرج من عيني مغموما فوجد فدرق الشيخ أبد القادر رضي الله عنه الفاتحة وهو شاب يومئذ وما كان له ما قاله الشيخ حماد فقال له سبرة اذهب سليما ودرج غانما وضمن علي في ذلك فسفر إلى الشام وبعمت وعده بألف دينار ونقل يوما إلى سقاية وفي حلب لقضاء حاجة الإنسان فوضع ألف دينار إلى الأرض من السقاية وخرج وترك ناسيا وأدين منزلي فلقي عليه نعاس فنام فرأى بمنامه كان في قافلة خرجت علي الغرامة وذهبوها وقد لومه فيها وأتاه أحد من رماه بأرمله فقال له فغنم فزع فوجد أسرة ببنقه وزب الألم وذكر ألف فقام مسريا إلى السقاية فوجد في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسه إما بعد بشيخ أبد يوم هو الأسد والشيخ أبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فهو الذي صاد له فلقي شيخ حماد وفي أثناء دنديد الخاضر في سوق سلطان فقال له يا أبا المنفر ابن بعبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فإنه محبوب ولقد صلى الله بك 17 مرة حتى جعل ما قدر عليك من القصر قد تم ناما ومن الفقر عيانا نسيانا وجاء إلى شيخ أبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فقال له من نداء وقال لك شيخ حماد إنني سألت الله بك 17 مرة وعز المعبود لقد سألت الله تعالى بك 17 و17 مرة إلا دم من

نائم الحسن رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره ووجد إنسانا شابا ملقا على قفاه فقال للشيخ الهدي رضي الله عنه يا سيدي اشفلينا الشيخ فلما ذكر له وبوله بقل قدم طوله فخرج الى رجل ملقا وربه بذلك فقام الرجل خرج من قوه بذل الجدر في الهواء فرجع الى الشيخ رضي الله عنه وساله ونحى للرجل فقال انه مر في الليل وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثل مثل بدو وحاله ولولا شيخ علي ما ردت طوله ومن غرمته إذن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن نضرة البغدادي رحمه الله تعالى قال يا مفضل الشيخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريحه قد اشتغل بعلمه تنسار ترقب حاجه الله فخرج لنا من الهدي صبر سنه 53 فناولته ابن قبل ما خدس باب المدرسه فاشر اليه فبدا وخرج دخل

فنوني بلدت الارقوى فدخل مكانا وقريبا فإذا وقيسة من تعلمون فلما رأى الشيخ نبوه بذره بسلام إليه ولتجأت إلى ثانية فسمت وليدا من ذلك المكان ثم بعد ياسين وسجن ذلك الأنين ثم دخل رجل إلى ذي الذي فيها الأنين وخلت يميل رجل من ذلك الأتانم ودخل ساخص مشوف رأس نبيل شارم وقضى بين يد الشيخ فأخذ على الذي بشهاد النير وقرش رأسه وشاربه وألبسه طاقيد وسماه محمدا وقال لسيدات أمرت أن يكون هذا بدلا عن الميت فقالوا سمع وطاع ثم خرج ودركه مخرج دمع فمشينا غير بعيد وإذا أغرح وإذا بدي بغدا فمضى كأول مرة ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخل دارا ثم في الغد تلز بين يدي قرب منعت ريبته فقال يا بني اقرأ ولا عليك فأقسمت عليه أي بينني مرأيض بالأمس

يتلقفوننا من الفشائس في حياتي. ونقرا شيخ عبد الله المشفني ان الامام المستعجد بالله يا ذا المنفر يوسف جاء الى شيخ نسال الله سره وسلم عليه واستوشى ووضع بين يدي مالك ياسر بن ياسيم عشرة من الخدام. فرد الشيخ باب الخليفة الى قبل ولا حال الشيخ فاخذ سيخ سيل منها في يدي وما خير لن يسي وصنع عشرة وما مسال دمام. فقال الشيخ للخليفة اما نستعي من الله تعالى او ناخذ دم الناس ونعق من نيمي واشي الخليفة من الحال. فقال الشيخ عزة المعبود لولا هرمت صليب رسول صلى الله عليه وسلم لترك دم يجري الى مازني والعبد الله المذكور. وشهد الخليفة عينه يوما فقال للشيخ يريد شيئا من الكرامات لتطمئن قلبي ولا ما تريد ولا تفاحا من الغيب لما كنا ونعوه بالعراق. فمن الشيخ انه في الهواء فاذا فيها تفاحتان فناوله إليهما فكسر الشيخ التي في يدي بين يدي بيضاء تضرب بالنار رائحة المسك وكسر الخليفة

بلد من يد فضابت وقد قدمت يشعر نفاق الذي جاء به الخليفة للشيخ وكرمته أكثر من آت وعشرى وأعظم من آت استقر

وحيث دام أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الإبتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواق والأقوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساط العندي وبالسالكين على منهج الأنوار

تعرفين من منهر معارب العذاب أزخر أنتم الدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيد والأرواح المقدسة يا ختم يا

رب الساكت رب مساكت العرش يا أهل الغنى بالله يا قدب القشية يا أهل عين التحكيم والزوائد

يسير المرادات وإن هذه العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الخجب الغياهب وغسل الخواتم والعواكف.

كما أحضرتنا ختم كتابك الذي أعرضت فيه عن شرائعك ووحيك الذي أرسلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا للتعبن الثواب الجسيم وحذرتنا على لسان وعيد شديد عذابك الأليم واجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماء آياته ويتين لك بامتثال أوامر ومنهياته واجعل نورا نسعى به إلى عرشات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة

ملك الموت لقبض من حجب الغيوب وكيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت العمل قلائد في العنق

صلي وسلم على سيدنا محمد شافي أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أتباعي القلوب وعلى أمة الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحة السحرية وتعذرت المجالس بعفو أخبار الأخياء الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسن الأرواح من ذكرت أسمائهم ومشيخهم وصل مبريهم شاءوا لله لنا ولهم الفاتحة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan dzakirin. Hamdan syakirin. Hamdan ya bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa syukru 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwan wal afat. Laqdi lana biha jami'al hajat. Dhahiruna biha min jami'is sayyiat. وَدَرْبَعُنَا بِهَا عَنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَدُبَلِّكُنَا بِهَا قَصْرَ الْغَيَاتِ مِنْ جَمْعِ الْخَيْرَةِ وَحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَذُنُوبَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَأَعْمَامِنَا وَعَمَّاتِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا ذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله أوصل مثل ترى بما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعبدتين والصلوات والتسبيح والتهليل والاستغفار وما قرأنا من القرآن العظيم بعد القبول عندك هادية ورحمة نازلة لحضرته حبيبنا شفيعنا قرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام ولحضرة نبينا آدم حواء ونبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى عليهم الصلاة والسلام وحضرة سيدنا حسن وحسين رضي الله عنهما سيدنا حمزة رضي الله عنه ولحضرة باه بن جلو وأسوده وفرعه وزجاته والحضرة ولي زنغا وجميع أهل سلسلة القادرية والنقسم بنية والشادلية وجميع النبور كيمو عند برده كليا وسلسلنا الشيخ مهنية عبد القادر الجيلاني رضي عنه الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد السلام الشيخ عبد الحسن الشادي رضي عنه الشيخ جنة البغدادي رضي عنه سجن البغدادي رضي الله عنه وجمع مشايخنا با مستقيم با عبد الجليل با صلاح الدين با زيد عبد العميد وجميع الاسماء المذكورين من ابائنا وابائكم وامهاتنا وامهاتكم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم نور قبورهم ووسع ذريحهم واجعل الجنه مثواهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي اللهم سلمه من عذاب القبور اللهم سلمه من عذاب النار اللهم سلمه من عذاب الآخرة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وستر لهم من النار بابك كان لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خورة من خفة النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع أسماء المذكورين وجميع من حضر في هذا المجلس ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله نسألك يا لا إله إلا الله بحقنا لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا على لا إله إلا الله وأن تحشرنا بزمرة من قال لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله وأن توفقنا إلى إخراج الضرر مع لا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تثبت في قلوبنا أخلاق من غير رحمن اللهم أصلح الإمام وأئمة ورعي ورعية ولبين قلوبهم في الخيرات ولبين قلوبهم في الخيرات ولبين قلوبهم في الخيرات ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد سالم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين
1: صلوا على النبي محمد

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

أصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

0: إله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
1: الله لا إله إلا الله

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من جن. اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبدلي ثواب ما قرأنا منك العظيم وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي قدسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدين الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع الدرك خصوصا لحضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة بالقاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصم ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن ثم إلى رأي الأرسل الحلو معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم وفوعهم وإلى صاحبات الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله صلح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا نحو سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بيوم معتقده وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأنبار في جميع الجهات اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله, يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت
حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله يا الله يا الله اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.